قدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى

ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه.

الكافرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيوا

هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء.

فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن

فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يفلح عمل

الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا

يعلمون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق

أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ

اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون

شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا

بعدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير

السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر

لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله

سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه

لهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

بصلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء.

واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى

من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصالحين.

بكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا.

0: يسيرا
1: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون

قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وك

أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط

ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا

شئت عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا

في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان

في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم

فرعون قرة عين لي ولا لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون.

من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فركزه موسى فقضى

نزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق

ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول.

بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.

نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين

تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا

أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف

قليل والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة

تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما

غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا

سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا

وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.

يُعَافَ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ

كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم

يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه

على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم

حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاء

يَعْلَمُونَ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم

يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين

ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة

يتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

ويحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم.

ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن لله

الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولا

يؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب

لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله

أذنكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.

لهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون.

أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا

وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم

نويت من سلامكم ما تنتصر مصفعا فيكم ثم اعصر قدمت من رب الكرى يا حكمنا.

0: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا
1: يا ربنا يا ربنا
2: يا ربنا يا ربنا يا ربنا حمدنا بأن تصلي على سيدنا من فريد وعلى محمد وأن تسلم على يا باقي أعطيت سلمدا مولايا فسلمدا سلم فلي عليه حمي عليه وتولي معه صلي عليه في جميل حالي مع سلامي وسيد سؤالي صلي عليه في جميل حالي مع سلامي وسيد جنابي واغفر لكل مؤمن ومؤمنا مغفرة لكل خير مؤمنا وفي لكل مسلم ومسلمات مغفرة تزيد من سلامات وفي لكل مسلم

0: وسبح الحي وفي المعالي يا من به سرسره الانبياء من الليل قد سهر الاغبياء سلم تسليما على النبي والي والسر وسم فيه يا من من الناس ما اسمت
1: إكافيثم
0: عزمت سل وسل سرمنا عليه في عليه والمتبي إليه وسل يا رمان بتسليمي على النسيم.

وانصر علينا بركات الفاتحة واجعل إلى أهل غزب المانعة وطلنا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار.

وأولنا بالأمن فناجلا مع البشارة والفناجلا فاربط لي بالأمن المخفي نال المحامة المرابطين فسل سرمدا بتسليم بلا نهاية على النبي الخفلا سيدنا محمد فلاني وسامعا بوسط سؤالي بحرمة الغزلة المنيعة صل على من جاء بالشريعة سيدنا محمد الوسط فلاني والسامع كل مسلمين وادعني عن التعرفات يا والدا بوصفي وسادي وبدعائه يقتل بالاسماء ليامنا تلي وكل وسادي.

وليمنع هذا الموالد أرسل بغير جهد سيطانا وليكن في وطني أوطانا بغرمة الغالب بالتعوص خلل لي العزمة يا معمس بغرمة الغالب تجاوز أبدا عما يلوز في عيسو أبدا بحرمة الوالي إلي وكيا ما رمت منك كرما متكيا بحرمة السارئة لكل ما

سيدنا محمد المبارك يا واحدا في الملك لم يسالك وبجير الشيطان والمدائنا لخيرنا بلا تسودك عيدا وتنبه مقصدة الواصلة ولا تسود فاسدا ومفسدا وليكن بالعركات سمرا وسكنا بغاياتي امرا.

وليا بنا يا سنبها وليا بنا يا سنبها وليا بسير سر رمضان يا مغنيا عن كل من تعصبا وليا بنا بما وما صدى بني من الذي يؤدي القدر.

يا ولي ما بدل نصراني بهالب الرمال جابا أجابني أجابني مجابا ولي أبي لسانا سر وقل أبدا لسانا ولي أبي عيني وعيني

ومنها وحبيبها لا يقطعون وليها بألف القيم إذا مسير القلب وسيء التقييم.

وجيها بهاي يسميها حسين وكل يسرا وقبلا وجيها بميمه مع الرؤيا جميلها طيرها علما بالرؤيا يا ربنا سلم وسلم سمتا

والمرسلين وكل ربيا واجعل في وجهك البين يا والد العزمة والتكريم قلوب سر النساء حي أمرتا وسكنا تسكن من بهرتا يا ربنا يا صلاتي وسما صل دواما مع تسليم سما على الذي

ولا يباس بالذين باشروا سلي على العالم وطاها مع سلام بوزي مجاها واله وسبي الأدلة يا من به عيد الأدلة سلي على خيرها ياسينا مع سلامك وفي تحسينا واله وسبي الأئمة يا من ساسم لخير همة.

سلم سلم يا هلالي على المسمى سبيه الله ولا والاسد يا سبيل وعلى النسك واسكر النسر سلم سلم يا هلالي على المسمى بنبيه الله ولا والاسد سلم سلم يا إلهي على المسمى بكلمة الله وعليه وسلم يا من خير يتوجه الأمان سلم على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل ترك ربيا وعليه وسلم يا من يمكن لخير الأمان.

صلي وسلم يا ربي سلم لي على الذي سميته بالمرسل وعليه وشفي الاقارب يا علي انت سلم الكفار صلي على نبي السماء وفاكر يسلم الجامل مشاكل.

ولا يوسف بالبفاة وسلم الباب من حفاة يا من ملائكة تشور سل على من تشور وعلي وسلم وشرف خلق سر من تعلم إليك تركت توبة.

مبشرا بمشرق المبشرا يا من به كل يدي تنور صل على من اسمه منير وعليه وسلم وسلم وسلم بتعليم سلوك الغلقاء صل وسلم يا مجيب فتعالي على الذي سمعته بداعي وعليه واسمع بكم علي واسمع خالدي واسمع عملي يا من به لم يرني عدوا صل على

مسلما عليه بالعلم وصلي واسم سليم انزرا وصليا وسلما يا علي على المسيح سمعته حق قريب ولا لباس بسبب الحداد.

على الذي سمعت فيه كالعين ولا لباس بسك المساكين يا من تقانعك كل ما تريد صل وسلم يا إلهي على الذي سمعت سيف العين ولا لباس بسك

وصلي على الذي حاز اتباع المصطفى والمرتضى والمنتقى وسلم على علم الصحابه وبسقاء اهل الصحابه وبيقظ

وبكلامي وبالتسامى بجبريل ينظر يا من يقول لي ما اختار سل على من اسمه المختار وسلم البيعين.

ما سلامي وجميل هلالي وسبي بلاد والمالي يا خالد المجلى تصدقي صلي وسلم على المصدق والي وسبي يا من يقول كبرت الالسن الى يوم نقول صلي وسلم يا اله على النبي سيد كل المرسلين ولا يوصل بشكرا يا من كفاني الهدى والمكرى يا من يباهي الكرام المتقين صلي على المعلم بالمتقين والي وسبي وسلم وانك المعلم سرور العلماء يا باقيا يفوز لتحسيننا سلم تسليما على ياسيننا والي وسبي وخذلي حكايه البلد

وسلم عليه بالاحسان فسبي وسبي هذا النظام ويسير التعب والكرام.

وسلم على والي وصحبه يا من تفاني جالبات النبي يا من تفاني كل جال يقتدي صل على فلهاد المهتدي وبارك وسلم بالآله وثبت الحال.

بدليل على السفرين عند التي سلعت في المقرنين وعليه وشبه منبه كريمة وتتفرس صل على جسد والبال في كل خير.

وجود الأنفال الإنان صل على المرسل صاحب القدم وسلم عليه بالأعلياء وسابقة به جوالب العلان يا ربنا صل على مقصود بالعزم والمجد على مقصود بالعلم والعلم والعلم بالعلم والسلام وكل يمنا أنت سلام الوزيرا على النبي الإسرائيل الوزيرا والعلم والسلام الذين باقوا كما به بن المريد باقوا سلام الله الذي بقربه على النبي المنتقى في سيده وعليه وسلم مع سلام كما تعمل بلا بدل الكلام على النبي سعيد الفتيله صلاه من بعده كفيله ولا لبس بما تسيبه.

المسمى بسعي في الحجة أمامهما وآله وسبيل يا رجعنا حديث الخدمة

كل مستقيم حسنا صل على زمرة المديعة أجزائي بالدرجة الرفيعة مع سلام دائم البلاد وسامي كرام المعالي صل وسلم على

على رسول سعيد اللواء سلم وسلم بجميع الآل وسبيع الكرار والمعاجد يا وارف الأمر المرتسابي على رسول سعيد المراد سلم

وسلم في الحسن بلالي وسلم وسلم بمؤمنين ربهم بشرني على النبي سعيد البيان صل وسلم بسم الحيان بلاله وسلم وقل لي بلا معاذ ونوب قل لي صل وسلم على فصيل ذكى لسان منزلا فصيل وعليه وسبيل وجهه قلوبهم لم يؤمنوا بقدر

يا من غرمك باسم الخلق صل على المطاعس عهد الخلق وسلم عليه بالآل وبيه يا أبي العرس ومعيبين يا باري الرجال نقوم به خذ الصلاة لخطيب الأمم وسلم عليه بالأيمان.

وطن بلدك الكريم يا ربنا صل وسلم لزمنا على المدينه المسايا منا يا ربنا صل وسلم ابدا على اسرار وسرور عبدنا يا ربنا صل وسلم كل يوم.

وصحبه وسلم على الذي سميته محمدا وآله وصحبه وسلم على الذي سميته محمدا.

يا بنا وجه صلاة بسلام لمن له بات تنتنا يا بنا وجه صلاة بالقهدي إلى النسيس الطلوق يا قدير يا بنا وجه صلاة بكريما واقتدي بجاهي خير أمان يا ربنا متصلى بك بنا نهاية لمن صلاة قبلا يا ربنا بشر خليلك الأمين بخدمة وكل صالح نبي آمين يا رب في وجهك يا واحدا ليس يراه مسلمك يا من لغيرك

ولا ضرر ولا إثم ولا فضل ولا ضرر يا من لوجهك الكريم سبحت كتبته ربي عصمه من عيدا بكل شيء سائرا فباتنا وفاته يا مالك الفواتنا وجعلنا من سبيل الانصار وخيرهم يا غالب الانصار يا صدر هذه والسماء سلم بنا عند المنام في المدي فطر بلا سيدنا محمد ولا اله وصحبه

وجعل رب منا المعجلة جالبة لمنا المعجلة يا حي يا قيوم قل لي يا مجيب أنت المجيب الكريم.

الصلوات الخمس للدنيا حبيب ونجنا من سر هذا الزمن وسر غيره وكل فتنه.

وبسل كرر المسالك الخلاسي وتكفيني عن جملة المعاصي وبسل كرر ربي تاريخ الأولياء عن الجبال.

ذاته برب رحيم يزال قد رحمنا يسر رسول الله تأتي بقوله يدعو لنا بسرعة يبيق

لربه مقدرا. ذي وزن اعطي ثوابا وجزاء وخيرا للعالمين نجلا. ذي وزن اعطي ثوابا وجزاء وخيرا للعالمين.

من كل فهم يخلق عند ذي الزمن إليه تنور الأنبياء والرسل يوم التقدم سوى ويحسن على الشفاعة التي من لا عجز سواه كل يوم الهزل وعد النجس محمد صلى الله عليه وسلم.

سلام رب العرش والسلام على الذي لا نبي الخلا فاز التلاوه في وجدان في عجزه في

مدني الباب الجميل مددا بالمنتقى الذي لسانه سددا مدني الباب الجميل مددا بالمنتقى

0: يعلم وفهم إلهي من الوهام أعطينا برا وكشفا وإلهام فليسف وألهمي
1: وجاد للفتاح
0: ما في قدوم

ذِكْرُ الْفَقْدِ عَنْهُمْ عَلَيْهِ سَلَامٌ مِنْهُمْ ذَكِّرْ بِالْأَذَى مَنَامِي جَنَّاتِ

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

تتحير دون إدراك حاله وعوامته القلوب والخواطر، وتكل في مبادئ إشراق أنواره الأحداق والنواظر. العلي العظيم، الحكيم العليم، العزيز الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه، وخلق الإنسان في أحسن تقويم، وجعل الدعوة إلى اتباع الحق والنصيحة لعامة المسلمين من أعظم القربات وأهم مهمات الدين. والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فاعلموا أيها الإخوان، وفقنا الله وإياكم لما به أتم وأكبر رضوان، أن عبادة الله الملك الحق هي ثمرة العلم الذي هو شرف الإنسان وفضيلته التي بها فاق كثيرا من أصناف الخلق، وهي سبب الفوز والنجاح وسبيل السعادة والفلاح، وهي الشريعة الحقيقة وحقيقة الشريعة ومنهاج الجنة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واعلموا أن عبادة الله لها شطران: شطر الامتثال وشطر الاجتناب. فأما الامتثال فهو فعل الطاعات، وهي فرائض ونوافل. فالفرض رأس المال وهو أصل التجارة، وبه تحصل النجاح. والنفل وهو الربح، وبه نحوس الفوز في الدرجات. روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما لسان عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وأما الاجتناب فهو ترك النواهي، وهو أشد وأصعب على النفس، فإن فعل الطاعات يقدر عليه كل من يريده، أما ترك النواهي والشهوات فلا يقدر عليه إلا الأقوياء المتقون. وفي ذلك يقول الحديث المروي عن النبي
صلى الله عليه وآله وسلم. المهاجر من هجر السوط والمجاهد من جاهد هواه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

لله العزيز الغفار مكون الدهور ومفيض البحار، والصلاة والسلام على سيدنا محمد قدوة الأبرار وحجة الله على الفجار، والآل والأصحاب نجوم الاقتداء وسائر التابعين ما دام بهم الاقتداء. أما بعد، فيا عباد الله، تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله والمروي عن ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال: أخذ رسول الله بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وأكثر من ذكر الموت وقصر الأمل، فإن من قصر أمله وكثر من موت ذكره جد في صالح العمل وهرب من التصنيف والكسل، وسهد في الدنيا وقلت رغبته فيها واشتد حرصه على الاستعداد للأخرى وبادر بالتوبة وتباعد عن كل ما يشغله عن الطاعة. واعلموا عباد الله أنكم تعصون الله بثواريكم، وهي نعمة عظيمة من بها عليكم وأمانة منه لديكم، فإن استعملتموها في طاعته وصرفتم كلا منها لما خلقت له فقد شكرتم النعمة وحفظتم الحرمة وأديتم وأحسنتم لله الخدمة، ولكم عنده جزاء الشاكرين وثواب المحسنين. فانظروا كيف تحفظونها وترعونها، فإنها أول رعيتكم. قال تعالى: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين.

0: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، لا يقطع على الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع سمع الله لمن حمده.
0: ربنا
1: الله أكبر.
0: الله
1: الله
0: الله
1: الله أكبر.

0: بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.
1: صدق الله.

للمتبع وجاد عند داوبي ما قاد للمناد لا تساوبي إلى النبي وجاد في البرودي هدية أنا وأنا كل ولي ملكت خير القلب إن تبافلي سرا به ملكت كل ما فلي.

مدني الباء الجميل مددا بمنتقى الذي لسان سددا مدني الباء الجميل مددا.

ونبي القلب استقيت الكرما بجاه إسراك ربي اسما وتكفني أوال يوم الهما بجاه أسرائيل كن في عدمي طول حياتي وكذا بعد الرحيم ولا توسلي لمن يدعو به.

0: تبررا وكشفا وإلهاما فليسف وألهمي
1: وجاد للفتاة
0: نهدي وجوه وأجوب الغدر هو الميت ينهبي توجهت للفتاة

حسيتُ لما لما جيت صباحا فجت اليوم بخير مني وقتني إلى جبال سنني من بعد ما قدمت الناس يرملني في سلك الخلاص وجدت للأمداء وللدراء أسد بالدالي والدراي وبالدالي وبالدالي وبالصغار يوم المهلول فقلت ساسري وسال توسلي للمصطفى السبيع عين رسلي

محمد يا زميل هدي في هذا النوع الإجابة بالمصطفى ولا لوكابة أملي خير القسم بالمغاربة.

محمد المحبوب إبراهيم وليسوع حياة من طيب وغير جيران بحق طيب وصفني في بار من وصائر ورم يلقم بحق النار ورقني ترقية القبيلة ببنتي رقية السبيل بقي أسايا أقرب الله النبا ومسلما وكافرا بزينبا غومني بالخير والسلامة بأم كلثوم إلى القيامة وليجد ربي.

يا لاو يا نسير يا جليل إني حقير مهدم سليل فلتغرني بك وهبلي الأرب بمن على جملة من وعرب سيدنا محمد بعد الفرح وسيلتي إليك فينا للصلاة وسلم عليه وكل من قد انتمى إليه.

زوجة والولد هني وهو جميعا لسنبلت وجل إلهي مسكني وابد مثل اسمها بجاه خير من وطب وسليا عليه أفضل الصلاة وعلي وسبي سبي السلام وكل من

0: وتكفيهم خزايا يا رب امين وتكفيني يا زاجتي العالمين وتكفيهم خزايا يا رب امين
1: وجه البناء.

وتكره لي كل شخص لم يريد وهناك فاصرف سريعا الجريح وتصرفا جملة ما يفسد عنه يديم عن باهي سريعا عزوان وترفد المذنب في يدي وفي داري وثبته بالهاد الوفي وعدني وعدني يريدني

وسر إبليس وكل سجود والجن والدجال والسودان في الصرف والمهرب والبلاد.

ونجنا بجاهه الدواء ونجنا حسبا والهوى ودفنا الهوى لا يهدي وبك دعب الاخ ما يهدي يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من جنود هذه المؤمنة يا بر رحمتك أجعلتنا من عمل نسيبه أغفر لنا ولجميع مسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كلهن ولا تؤاخذنا بسوء الأدب وبالتجرد وقصر العلم فإننا وإن تجرنا فلا ننجو سواك اغفر لنا تبدلا ولا تؤاخذنا بكسر الحدود في سائر وباطن وبالخفور وكن مؤيسنا من الوباء وكل ناسل من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يقول يا رب السماء واجعل قلوبنا مع الجبال للبر والتقوى بجاه الناس وصليا أسعى صلاة دائمة حنا وبال من جرات المانع عليه والآل بأبدا الصلاة وسلمه ومسكنه خذ يا صلاة وزك نفسي وزني علما يكسب في الدارين عني عما ودهر القلب

افضل نصبنا بحرمه الحسن والحسين معا حرمه كل من يلسى بالجماع وحرمه البنين والبنات

للجيران بغرمك الكعبة بيتك الحرام بغرمك البيت المقدس العزيز وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المامور يا ربي وما يزوره من ملك الموت والسماء ويا لكل سيوت من صالح او مرسل او عابد او ناصر ويا لكل من اليك ينسب هل لي ما منك جميعا النبوء من تكفيني جملة ما أوص منه سريعا بك يا مويس فتجمع بيني هنا وبينما يسوقني إليك عز لما وكل ما أنت يوق يا بني فلتفرق بيني وبينه سريعا.

عن كل زنا بالوزن كل ليل وتكفيني يا ذا الرحاء والقدم هذا الذي مزى الي بالقدم وسر من يركب سافلاني وسر ما يدير ساجناي وسر من يجلس بالكلام وسر زيدي وزير خيامي وسر من ينقص بالوقود وسر زاهد وزير مولي بك عرفت يا الهي الاسدى وعيقا واغربا واسودا معقدا ونابسا وسارقا معينا وزاهدا وتارقا والانس والجن مع من يوان يميما قد اسلموه بمالا بألف ألف نفس لا حول ولا قوة إلا بالإله سلولا ونجمي من سهر ساكن البلد وسر كل والد وما ولد وتكفيني سر فم وعيني وكل من قصدني بالعين ونجني من سلم كل سالم وسر كل جاهل وعالمي وكل سامج وكل ناطق وكل مالك وكل تارق وكل أرسل وكل فاضل وكل طائر وكل سائل وكل تائر وكل مازي وكل قابل وكل فازي وكل هادل وكل ساني وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجيد من سر جن مع سيطان مريض وسر سلقرب وسر الناي والغر والبر وسر الماي وسوي النيار وعيني ابد وتهين القلب وسهين النسل وابني القيام في الليالي وسوى بالنار بالاكمال فخلي النيار من الرسائل وكن مجمليا بالفضائل وزكي لبيه

سكن كل حين وغتني من جنة المقربين ولا تزل يا معبدي واسقني وكن خليل وعلمني.

0: وليها الترقية وهبا وكن ولي بالآيات والغداة موتي وبالقبر وبالعشر قناة ولا تزلي يا عبيد عاميا معافزا واجبا مراديا وجاذبا ومفسدا معلما وقائدا الى الهدى مكرما واديا وناصرا ومنيبا بكل ما ينفعني وبالنفع وبسلوكا مسالك الخلاف وتكفني عن جملة المعازي وبسلوكا مسالك الخلاف فتكفني عن جملة المعازي
1: وبسلوكا ربي تاريخ الأولياء
0: عن نجباء المخلصين الأصفياء وبسلوكا

ونذيرهم واجعل يا رب من صيبا إن كازا ونسيبا في زمها واجعل جميعا هلكا وسكناتي كازا بوليكا وجواياتي ومماتي في السنن والبرد والمندوب سرا وعدا وجعل مماتي لا تنبي من نسب ومن جوان ومن غرام وعزب وعمل جان كله مقبولا حتى اكون مقتدا مقبولا ومسكني مسكنا مباركا وسيرا لي سالكا مناسكا ادعوك انت جلو دار التقى وذل والدين ودار الاتقى وجنة لسالك مريد وجنة

ومن يبلغ أجر الرحيم ومن يبلغ أجر الرحيم وما سكن لسبل اتباعه وما سكن لسبل اتباعه وما سكن لجنب كل خير ومسكنا لدفع كل دين.

وامرني بالدخاء والنور والزهد والولاء في النور ومسكن المسكن الغراني.

بلا أثر وقدمي أبالي أي الجلال وما يوديني الجلال من الجنان بالأبال حتى

أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: قد فجاء بجاه
1: أفضل من
0: أفضل من
1: إلا يا رحمن
0: يا ربي بما يكره
1: لا
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

لزانا حد فجاء بجاي افضل من لله يا رحمن يا رحيم حمد لرب كريم من لا زري وصدري.

0: لا لقد فجاء بجاه أفضل من
1: إلا يا رحمن يا رحيم أده إله
0: لا
1: محمد مواهد
0: لا
1: لجملة الخلق مايا
0: الله لا إله إلا الله ربي بما يسرى
1: لزانا
0: لزانا قد فجاء
1: قد فجاء بجاه
0: أفضل من
1: لله يا رحمن يا رحيم أده إله